0: ati wa ayati thumma al-hurufi ta'azzamat salituka bil-qur'ani wal kutubi kulliha بأسمائك العليا بآيات فصلت دعوتك يا رب حقا وإنني توصلت بلا آيات جمعا بما حوت بسر حروف أعدت في عسيمتي علت بنور الاسم والروح قد علت بنور الاسم والروح قد علت يا الدنيا يا دنيا تقول بملي فيها حصاري من قدري وفاتك شيء بخاري جزاء الله خير الجزاء ولا أراك من الأولاد مكروها يا رب طول عمرا وعافية وأحفظه من كل شر الإنس والجان وأحفظه من كل شر الإنس والجان
1: الحمد لله رب العالمين
2: الرحمن الرحيم
1: ملك يوم الدين
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله